0: What are you doing, man?
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الحياة فرص، وأكو فرق بين شخص ينتظر الفرصة وشخص يقرر يصنعها بنفسه. والحياة مو دائماً تقدم لك كل شي جاهز، أحياناً الفرص تجي وحدها، وأحياناً لازم أنت تتحرك وتجرب وتغامر حتى تفتح لنفسك أبواب جديدة وتاخذ الفرصة. فمو كل الفرص لازم تنتظرها، بعضها يحتاج منك خطوة حتى تقدر تكون من نصيبك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5. صباح الخير مستمعينا، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج بالعربي.
1: صباحات أحلى نتمنها لكل اللي تابعنا ويسمعنا على 101.5، وأكيد ضمن IOIBFM. راح نبلش وياكم صفحة جديدة من صفحات الصباح برفقة بالعربي، خليكم ويانا للساعة 9.
0: نقدم لكم تحيات أسرة البرنامج، نبديها من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، ويانا فرقان من السوشيال ميديا، تقديمي أنا دانيال وسهاد ربيع، وأكيد المخرج الخاص بالبرنامج عمر جهاد.

UIBFM 101.5 مع برنامج بالعربي. نبدأ وياكم مع أولى فقراتنا للحلقة. اليوم راح نتكلم عن الأنواع الجوية ضمن فقرة صباحك على السريع. أعلنت هيئة الأنواع الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، وتوقعت تصاعد للغبار وأيضا انخفاض لدرجات الحرارة. ذكر ببيان لهيئة الطقس بأن يوم الخميس راح يكون صحو على عموم البلاد، وأكو بعض الغيوم في الأقسام الشرقية والمنطقة الشمالية. الرياح راح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط خلال النهار بالمنطقتين الوسطى والجنوبية حتى تصل إلى 40 كيلومتر بالساعة، واللي راح تسبب تصاعد بالغبار المحلي واللي راح يكون خفيف. درجات الحرارة راح تكون متقاربة للأيام السابقة، ومدى الرؤية راح يكون جيد جدا من 8 إلى 10 كيلومترات، وأما في الغبار فهي من 4 إلى 6 كيلومترات. وأيضا إضافة إلى ذلك أن يومي الجمعة والسبت سيكون الطقس صحو، درجات الحرارة راح تكون متقاربة في جميع مناطق العراق.

متابعينا وياكم ضمن بالعربي، وصباحك على سريع، وهذه تهنئة من الجامعة الأمريكية في بغداد ومن إذاعتنا لكل الطلبة اللي نجحوا ضمن السادس الإعدادي. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بالمرحلة المقبلة وحياتهم الجامعية، وحظ أوفر للي يعني ينتظرون الدور الثاني. إن شاء الله رح يكونون ضمن صفوف الناجحين والمتفوقين. وبالمناسبة التربية حددت موعد لفتح الاعتراضات على النتائج للي ما مقتنع بدرجته بدءا من هذا اليوم، فاللي يعني عنده شك بالدرجة ممكن يقدم اعتراضه.

اعتمدت وزارة الصحة آلية جديدة تخص إجراء التحاليل المختبرية للمرضى والتي تكون مضمونة، وذلك في إطار جهودها لتنظيم وتطوير عملية تطبيق القانون الخاص للضمان الصحي في البلاد. وذكر المدير العام لصندوق الضمان الصحي التابع للوزارة أحمد علي عبيد إن الآلية الجديدة ستطبق على جميع المرضى المشمولين بقانون الضمان، سواء من حاملي البطاقة الإلكترونية أو الدفتر الصحي، موضحا إن الآلية تلزم المريض المضمون بمراجعة الطبيب المنضوي على هيئة الضمان الصحي أولا لتحديد نوعية التحاليل المختبرية المضمونة. وأيضا عبيد أوضح إن الغاية من التنظيم يكمن في ضمان إجراءات الفحوصات وفقا للاحتياج الفعلي للمريض، لا سيما مع وجود تحاليل عالية الكلفة والتي تتطلب أجهزة طبية مختبرية وحديثة. وجاء أيضا ذلك بهدف تبسيط الإجراءات من أجل تنظيم آليات بهدف تطبيق القانون بشكل أكثر مرونة.

وأيضا ضمن صباحك على سريع بالعربي خلينا نروح لأم الربيعين للموصل، حيث احتضنت المدينة فعاليات مهرجان أم الربيعين الخامس لفن الخط العربي والزخرفة والنمنمات بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة. كان هذا تحت شعار بينما أذن نينوى وتراث العتيق ينطلق الإبداع. وطبعا خلينا نقول أنه ضمن بيت الشلبي التراثي اللي موجود بالمدينة القديمة بالموصل اللي شهد انطلاق الفعاليات للمهرجان، تم تنظيم من قبل المركز الثقافي العراقي للخط العربي والزخرفة فرع نينوى، وطبعا بالتعاون مع بيت الشلبي للتراث وفرقة الملا عثمان الموصلي. وكان هذا وسط حضور واسع من الفنانين والأكاديميين ونخبة من طلبة كليات معاهد الفنون الجميلة أيضا واللي يهتمون بفنون الخط العربي والزخرفة. المهرجان شاركوا به أكثر من 60 خطاط وفنان من مختلف المحافظات العراقية ومن أقليم كردستان، إلى جانب مشاركات متميزة لخطاطين وفنانين من دول عربية وأجنبية أبرزها تركيا، أذربيجان وأيضا أفغانستان.

بفقرتنا التالية رح نتيع فرصة للطلاب الجامعيين وكذلك طلاب المدارس حتى نسمع بها آرائهم وتجاربهم الأكاديمية واليومية. بهذه الفقرة رح نعرف أكثر عن تأجيل الامتحان ضمن فقرة هاشتاغ طلاب.

أول ما يبدأ موسم الامتحانات وأول ما ينزل جدول الامتحانات أيضا راح تبدأ المفاوضات اللي تكون غير رسمية، لو يأجلوا يومين، لو يصير الأسبوع الجاي، أو لو يغيرون الترتيب. طبعا هذه كلها الأسئلة تطلع من الطلاب، بس هل التأجيل فعلا من الممكن يحل المشكلة؟ هل راح يمنحنا وقت إضافي التأجيل حتى ندرس، أم راح نقضي الوقت مثل أي يوم عادي ونقول باكر ندرس أو باكر نعوض كل شيء؟ أنت من تأجل الامتحانات هل حقا راح تدرس أم راح تضيع الوقت؟ هل أنت مع التأجيل أم لا؟ شاركونا كل آرائكم وكذلك تجاربكم من خلال الاتصال على الرقم 6 مكرر 2 9.

0: إذن الهاشتاج طلاب اليوم مع أكثر فقرة نسمعها من الطلاب وتتردد بينهم ويقترحوها ويا كل موسم امتحانات
1: نعم.
0: ويا كل فترة امتحانات، حتى لو الامتحان هو مثلا مو شهري أو فصلي أو حتى نهائي، يعني ممكن يحدد بيه درجتك، حتى لو كان يومي مثلا، حتى لو كان الأستاذ قرر أنه يمتحنكم يطلبون تأجيل،
1: راح تبدأ المفاوضات. نعم
0: زين، ليش هذا يعني ليش التأجيل؟ بالنتيجة أنت راح تمتحن، يعني امتحنت اليوم أو ورا يومين أو خلال أسبوع أنت حتمتحن.
1: أحكي لك من باب تجربة لازلت أعيش بيها.
0: تمام.
1: يعني دائما لما يكون الجدول بأيام قريبة الأول امتحان، يعني دائما أفكر باللحظة اللي أنا بيها حاليا. اللحظة اللي أنا بيها حاليا ما أريد أدرس، فأريد أجل أعود أدرس بعدين، يعني هي كسل خلينا نقول شوية. فأريد أجل كل شيء أو أماطل إن صح التعبير أكثر.
0: أوكي، يعني مو هذا نفس الشيء، أنت راح يتراكم ممكن عندك المواد يعني فترة ثانية، يمكن هسه أنت عندك مجال تقرأ،
1: صحيح،
0: بعد يومين راح يصير عندك مواد ثانية، تنجمع شغلات أخرى، وحتى يعني كحياة عموما، يعني أنت حياتك الشخصية بعيدا عن الدراسة، يجوز اليوم ما عندك التزامات تقدر تقرأ، باكر يصير عندك شغلة مفاجئة،
1: صحيح،
0: تخربط عليه كل الأمور.
1: يعني ممكن ما يكون الأمر أقل إيجابية مثل ما نريد نأجله حتى ناخذ وقت أكثر حتى ندرس ونضبط المادة أكثر.
0: تعرف أنه هي هم تصير بيها باب من العدوى، يعني ممكن يعني الكلاس موجودين بيه خلينا نقول 20 طالب.
1: نعم.
0: تمام، إذا عندهم 5 هم اللي يشجعون على هالموضوع يريدون يأجلون، يبدون بحديثهم يرغبون الباقين
1: ويقنعوهم،
0: وبالنتيجة يمكن يبقون بس 5 اللي هم ما مقتنعين بالتأجيل، والباقين كلهم يروحون لصف اللي يريدون يأجلون.
1: وبما أن الغلبة يعني تفوز، فعلى الأغلب راح يتأجل.
0: بس نصيحتي أنه لا تأجل أي شيء، كل الأشياء اللي تقدر تسويها اليوم حققها، انجزها. أي شيء تأجله راح تحس بثقل، ما راح أحكي عن شيء عملي أو طبيعي موجود بحياتك، نفسيا راح تحس بثقل، راح تحس إنه هذا شيء بعد موجود عندك غير الأشياء اللي موجودة باليوم اللي أجلت إله.
1: نعم.
0: فنفسيا راح تتعب وراح تحس بضغط، وراح يعني هذه الراحة اللي هي تحسها يمكن بيوم أو بساعات خلال وقت التأجيل والموافقة عليه راح تسبب لك إرباك بباقي الأيام. على العموم يعني هذا إحنا نحكي عن يعني آرائنا الشخصية. وممكن من تجربتنا، بس أكيد ممكن تجاربكم تختلف، ممكن آرائكم تختلف. خلينا منكم نسمع أنه بهاشتاجنا لهذا اليوم نأجل الامتحان، شنو رأيكم؟ نسمع أكيد كل الآراء وننتظركم على 6 مكرر 2 9.

مستمعينا الأعزاء، نكمل وياكم مع برنامج بالعربي، وفقرتنا التالية راح تكون الصحة، وراح نعرف مفارقة ممكن تغير نظرتك عن الآي

0: الناس اللي هم ملتزمين بنظام ويريدون مثلا يجربون فيسووا لهم هذه الاشياء. فا اوكي يعني بيها مجال.
1: فاليوم شوي راح نبتعد عن الاخبار الغير الصحيه اللي دائما تجي مع الايس كريم، وراح نلاحظ انه هذه النظره بدات تتغير من نظر هؤلاء الباحثين. قدم الخبراء تفسيراتهم حول كيف يمكن لهذه الحلوى الصيفيه المحبوبه انه تكون مفيده لصحتنا رغم احتوائها على كميات عاليه من السكر الدهون والسعرات الحراريه. ويعرف الجميع أنه الإفراط بتناول الأطعمة اللي تكون غنية بالسكريات المضافة الدهون واللي تكون غير صحيحة يزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب أيضا. بس العديد من الباحثين لاحظوا ظاهرة غريبة واللي سموها مفارقة الآيس كريم. تبين بأن اللي يتناولون الآيس كريم بانتظام، ركزوا على انتظام، ما يقارب من نصف كوب من الآيس كريم يوميا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض التمثيل الغذائي.
0: يعني تدخل ضمن روتينهم الغذائي يوميا بمعدل قليل اللي هو انطو يعني مقداره بنص كوب.
1: نصف كوب. والأمر ما توقف عند هذا الحد، بل وجد العديد من الدراسات أيضا أنه صلة توجد بين استهلاك الآيس كريم بانتظام مع انخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية. ورغم أن السبب دقيق لهذه المفارقة ما زال غير معروف، يعتقد العلماء أن البروتين واللي هو مصل اللبن الموجود بالمنتجات اللي منها الألبان ممكن يكون إلى دور في تحسين تنظيم الجلوكوز أو سكر الدم، وهذا اللي يفسر الفوائد اللي كانت غير متوقعة بالنسبة لنا. يرجع العلماء أن الأشخاص اللي يستمتعون بالحلوى مثل الآيس كريم بشكل عرضي كجزء من نمط حياة منضبط ونشط قد يكونون أكثر صحة بشكل عام. وهنا تبرز هذه الظاهرة واللي تعرف بالسببية العكسية، حيث يميل الأشخاص الأقل صحة والقلقين بشأن مستوى الجلوكوز اللي إلى تجنب أكل الآيس كريم تماما، وهذا اللي يخلي الآيس كريم يبدو وكأنه وقائي بينما هو بالحقيقة مجرد ارتباط ومو سبب مباشر.
0: طبعا يعني منها نعرف أنه مو كل الأشياء هي ضارة ولا كل الأشياء مفيدة، هو الاعتدال والتوازن. حتى إذا أنت متبع نظام صحي، يعني يمكن حتى أغلب اللي تروح لهم المختصين الأطباء والاستشاريين لما تسأل عن نظام يخلوا لك نظام غذائي يقول لك أخذ بريك، أخذ يوم أكسر به هذا الروتين، أخذ يوم يعني براحتك.
1: نعم.
0: أكيد ما زايد عن اللازم لأن أنت يعني راح تتعب نفسيا. صحيح. وجسديا لأنه المعدة تعودت على نظام معين. فنفس الموضوع ويا الآيس كريم، إذا يعني نص كوب تقريبا أو يومية، ممكن يعني إحنا هسه العراقيين يومية مثلا معتبرين الموضوع مثل وجبة خفيفة سريعة وباردة ممكن أنه يرتاحون لها. نعم. ويبقى أنه التوازن والاعتدال هم أساس أي نظام صحي، والإنسان السليم اللي ممكن أنه مثلا يوازن بالغذاء بالكامل بالإضافة للآيس كريم راح يعيش بطريقة صحيحة وصحية، وراح يكون ما محروم من الأشياء اللي هو يحبها. صحيح فرقان، الموضوع عاجب الفرقان لأن أصلا تحب الآيس كريم وتحبها بطعم معين، وأنا شفتها مجمدة مليانة، لا خطية تشتريها وتباوع لها هيجي بحب وتخليها بالفريز تنتظرها وترجع عليها. ألف عافية ألف عافية. لا مكان سري عندها وسويت لها باسورد. نقول ألف ألف عافية لها والكل اللي يسمعنا. المهم أنه نكون ملتزمين بالتوازن بكل الأمور، ويبقى أنه تستمتعون طالما أنتوا قادرين يعني تتناولون طعامكم بحب وأيضا بطريقة صحيحة، فلا تحرمون نفسكم ولا تزيدون على اللازمة.

مستمعينا الأعزاء، ننتقل وياكم للجانب الأكاديمي من الجامعة، ومن داخل الحرم الجامعي راح نعرف آخر الأخبار والفعاليات للجامعة الأمريكية في بغداد. تنظم كلية القانون في الجامعة الأمريكية في بغداد إلى القمة العالمية لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة لعام 2026 بصفتها شريكاً أكاديمياً وقانونياً استراتيجياً. تعكس هذه الشراكة الدولية دور الكلية المتنامي في ارتقاء التعليم القانوني وتعزيز أطر التعاون الدولي، وكذلك حماية الأطفال والمتأثرين بالنزاعات.

ضمن الحرم الجامعي، هذه دعوة من الجامعة الأمريكية في بغداد إلى حضور جلسة تعريفية مميزة للتعرف على 2 من برامج التبادل الأكاديمي والتابعة للوزارة الخارجية الأمريكية، وهما برنامج زمالة هيوبرت هامبري وبرنامج فولبرايت لمساعدي تدريس اللغات الأجنبية. وتتضمن الجلسة لقاء مع نخبة من الخريجين العراقيين المشاركين في البرنامجين، بالإضافة لمشاركتهم بالتجارب الشخصية والنصائح للتقديم، وأيضا أبرز ما اكتسبوه من هذه الفرص التعليمية والمهنية. وتختتم الفعالية بجلسة أسئلة وأجوبة.

في إطار السعي المستمر للجامعة لتعزيز فرص طلباتها وأيضا خريجيها في سوق العمل، بحث المكتب الخاص بالخدمات الخاصة بالتوظيف وعلاقات الخريجين في آفاق إقامة شراكة استراتيجية مع UIB والتي تكون طويلة الأمد مع المصرف الأهلي العراقي. وجاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد من المكتب إلى المصرف، حيث عقد اجتماعا مع مسؤولي الموارد البشرية والإدارة العليا، جرى خلاله مناقشة برنامج التدريب الصيفي وفرص توظيف الخريجين وتنظيم ورش متخصصة للتطوير المهني، إلى جانب مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاع الأعمال. تؤكد هذه الخطوة التزام الجامعة في بغداد بتوسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات الرائدة، وأيضا بما يسهم بتطوير مهارات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل وفتح آفاق مهنية واعدة أمام خريجيها.

0: AIBFM 101.5 إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد ببرنامج بالعربي. ننتقل وياكم لفقرتنا اللي راح نقدم بها مصطلح كلمة علمية أو فكرية بأسلوب مبسط وجذاب، وأيضا فقرتنا باسم كلمة وفكرة، وراح نتحدث عن المدن المستدامة. ممكن سمعنا هذه الكلمتين كثيرا، المدن المستدامة في المؤتمرات الدولية أو عند الحديث اللي يخص التغير المناخي، جودة الحياة ومستقبل المدن. بس شنو يعني المدن المستدامة؟ وهل هي مجرد مدن مليئة بالأشجار والحدائق أم فكرة أكبر بكثير؟
1: طبعا داني، إحنا يعني بالفترة الأخيرة حتى بالعراق، يعني ليش اختارينا هذا المصطلح؟ لأنه هو يتردد بالآونة الأخيرة أنه نسعى لمشاريع المدن المستدامة. فخلينا نعرف شنو هي المدن المستدامة اللي يتم اقتراحها وتسعى الدولة وأيضا الحكومات، مو بس عندنا يعني على مستوى العالم، أنه تكون مدنها مستدامة. المدينة المستدامة هي مدينة يصمموها وتدار بطريقة تلبي احتياجات السكان بعالمنا اليوم بدون ما تأثر سلبا بقدرة الأجيال اللي جاية أنه تلبي احتياجاتها. يعني مدينة تهتم بالإنسان وبالبيئة وبالاقتصاد بنفس الوقت. فيعني تخيل إنه هذه المدينة بها وسائل نقل عامة ومريحة، بها مساحات خضراء، بها مباني تستهلك طاقة أقل يعني من اللي هسه إحنا كل الناس عندها مشكلة كهرباء. نعم. تعتمد على إعادة التدوير، توفر خدماتها بسهولة للكل، وهذه المدينة تسير بطريقة الاستدامة.
0: طبعا نقدر نشوف هذه الأشياء بحياتنا وممكن تكون أقرب لنا من ما نتخيل، منها زيادة الحدائق والمساحات الخضراء داخل المدن، استخدام الطاقة الشمسية في بعض المباني، تشجيع النقل العام والمشي وركوب الدراجات الهوائية، إعادة تدوير النفايات وتقليل التلوث، تصميم شوارع أكثر أمانا للمشاة، وترشيد استهلاك الماء وأيضا الكهرباء.
1: صحيح، طبعا هذه الأشياء كلها مهمة ودائما يوصون بها ويسوون توعية وإرشادات بهذا الجانب. بس شقد إذا رجعنا للحقيقة نسبة اللي ملتزمين بهذا الموضوع، وشقد من اللي يبنون المدن ويسوون هذه المشاريع الخاصة بالبناء سواء عمودي أو أفقي ملتزمين بهذه الأشياء اللي إحنا ذكرناها. يعني يجيك المشروع بمساحات خضراء،
0: نعم،
1: بنهاية المشروع لما تجي تدخل يعني يلغون المساحات الخضراء ويبنون مكانها يعني نقدر نقول أنه بنايات أكثر. فيعني ما وصلنا للحل أو الهدف اللي إحنا نسعى إليه. خلينا نذكر بأنه هي مهمة جدا، لأنه إحنا اليوم دا نواجه تحديات هواية. العدد للسكان زاد، الازدحام المروري دا نشوفه بكل مكان وبكل وقت، يعني كان بأوقات ذروة اللي هي وقت الدوام بدايته أو نهايته، هسه صار أي وقت تطلع ازدحام الشارع، الهواء متلوث بثنتين بالليل ماكو. إيه من حقك عمر، إذا ما عندك دوام مثلا تقعد من الخمسة، فعلا كل وقت ونشاط ليلي موجود في بغداد العاصمة. أنا أحكي عن على مستوى بغداد، يعني تطلع بثنتين ما تلقي سيارات، أكو سيارات وأكو ناس تسهر وتطلع وترجع يعني متأخرة،
0: أوقات متأخرة،
1: وخصة هسه عطلة. فالازدحام ممكن تشوفه بكل وقت، أيضا تلوث للهواء، ارتفاع بدرجات الحرارة، استهلاك للطاقة وللمي، وحتى النفايات متراكمة بكل مكان. فصارت الاستدامة جزء أساسي من تخطيط المدن الحديثة، يعني لازم نسعى إلها ونطبقها.
0: زين، هل المدن المستدامة تعني أن تكون مدينة ذكية؟ أكيد مو بالضرورة، فالمدينة الذكية تعتمد على التكنولوجيا حتى تحسن الخدمات، أما المدينة المستدامة فتركز على تحقيق التوازن بين التنمية، حياة البيئة، جودة الحياة، وأيضا قد تكون المدينة الواحدة ذكية ومستدامة بنفس الوقت. وأكو معلومات ممكن ما حد سمع عنها سابقا، بحسب الأمم المتحدة يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم بالمدن، وأيضا من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة نحو 70% بعد حلول عام 2050، ولهذا أصبحت طريقة تصميم المدن وإدارتها من أهم عوامل الحفاظ على البيئة وتحسين حياة الناس.
1: طبعا داني، يعني أنه بحلول 2050 70% من الناس راح ترتكز بالمدن، معناها إحنا المناطق الباقية راح تنهمل.
0: نعم.
1: الزراعة راح تتأثر، الصناعة ممكن، لأنه المصانع المفروض يعني هذا الطبيعي أنه تكون خارج المدن. تمام، يعني أكو مدن صناعية اللي هي لأطراف المكانات المفتوحة حتى ما تأثر على السكان. فبمعنى أنه العالم ده تترك هذا وتترك يعني تروح تتركز داخل المدن، وهنا راح تصير مشكلة.
0: نعم.
1: يعني توازن يختفي بحياة يعني الناس كلها. لذلك يعني حتى نشوف أنه أكو بلشت دول هواية من تبني هذه المجمعات السكنية، تبنيها على الأطراف أو خارج المدن، وتسعى أنه توفر وسائل النقل أو يعني تسوي شوارع أو جسور تربطها داخل المدينة. ليش؟ حتى تسحب الناس من المركز من السنتر إلى الخارج.
0: نعم.
1: فيكون الوضع أفضل وأحسن. وإحنا ما ننسى أنه بداخل المدن يكون أكو الوزارات، الدوائر، المؤسسات الحكومية.
0: صح.
1: فرح يصير هنا أكو كثافة عالية جدا.
0: نعم. وإذا أريد نلخص الموضوع بشكل بسيط، المدن المستدامة مو مجرد مدن أجمل شكلا فقط، بل مدن توفر حياة أفضل، هواء أنقى، استخدام أكثر كفاءة للموارد، فرص متساوية للأجيال الحالية وأيضا المستقبلية. فالمدينة الناجحة مو بس اللي تكبر بسرعة، بل اللي تنمو بذكاء، واللي تحافظ أيضا على الإنسان والبيئة سوى. طيب، سؤال هذه الفقرة، شنو أول خطوة يمكن أن تخلي مدينتنا أكثر استدامة؟ وهل تعتقدون أن المسؤولية تبدأ من الحكومات وحدها؟ أم هو سلوك كل فرد يمكن أنه يصنع فرق حقيقي؟ يمكن أنه نقدر نسمع آراءكم وكذلك مشاركاتكم عن طريق الاتصال على الرقم 6 مكرر 2 9.

0: بفقرتنا التالية رح نسلط الضوء على أبرز الأخبار والظواهر اللي أثارت الجدل وتفاعل معها الجمهور حتى نطرحها من زاوية جديدة ونفتح باب النقاش، وأيضا ندعو الجميع حتى يشاركنا برأيه. وفقرتنا التالية هي مورنينج باز. وأول خبر عدنا من شركة زارا، أثار بنطال من شركة زارا واللي يكون واسع الساقين جديد موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أطلق عليها عشاق الموضة لقب سروال الموت، فهي إشارة ساخرة إلى طول المبالغ به واتساع الكبير واللي يتسببا بالتعثر أثناء المشي. رغم أن هذا اللقب غير تقليدي، تحول بنطال إلى واحدة من أكثر القطع رواجا، حيث يتسابق المؤثرون ومحبو الأزياء إلى على ارتدائه، وأيضا الاستعراض الخاص بهم واستعراض إطلالاتهم به عبر منصات التواصل، معتبرين أنه يتجسد واحد من أحدث اتجاهات الموضة واللي تميل إلى القصات الفضفاضة والمريحة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو يظهر خلالها بعض الأشخاص وهم يتعثرون أثناء المشي بسبب ارتدائهم هذا البنطال.
1: مو بس كم... عثرة يعني عادية، أنت إذا شفت سقوط. الفيديو يعني إيده يوقعون، ويعني بعدين يعني بالفيديو نفسه يوضح أنه شون مثلا أن الإيد تأذت، الرجل تأذت، فلهذا يعني لقبوه بسروال الموت، لأن ممكن أي عثرة تسبب مشكلة يعني أو كسر.
0: ورغم هذه التحذيرات الساخرة اللي انتشرت على الانترنت بأن احتمال التعثر ممكن أنه يؤذي الأشخاص اللي يرتدوه، يرى خبراء الموضة أن الجدل نفسه أسهم في زيادة شعبية البنطال نفسه، لذا أصبحت تسميته بسروال الموت هو جزء من حملته الدعائية اللي كانت غير مقصودة، ويعكس انتشار هذا التصميم اتجاها متزايدا في عالم الأزياء نحو الملابس ذات القصات اللي تكون مبالغ بيها واللي تمنح مرتديها مظهر لافت حتى وإن جاءت على حساب العملة العملية أو الراحة، وأيضا في بعض الأحيان على المحبين الخاصين بالموضة واللي تبدو مخاطرة بالتعثر أهون من تفويت أحدث صيحات الموسم، وهو ما يفسر الاستمرار الخاص بإقبال على هذا البنطال رغم كل الانتقادات.

0: We're done with your monopoly life. الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب. نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.
1: مستمعينا، ختام حلقتنا اليوم رح يكون مع أصل الأشياء. رح نرجع بالزمن شوية حتى نكشف حكاية شيء ممكن نشوفه كل يوم من دون ما نعرف منين إجا وشلون صار على الهيئة اللي هو عليه هسه. واليوم موضوعنا رح نتحدث عنه هو محطة الوقود. مكان نتوقف عنده لدقائق بسيطة، نملأ خزان السيارة، بعدها نكمل طريقنا، نزوره في السفر، في طريق العمل، في حياتنا اليومية. محطة الوقود. بس هل تسألت بيوم من الأيام شلون الناس كانوا يزودون سياراتهم بالوقود لمن قبل ما تظهر أول السيارات؟ وهل كانت هناك أصلا محطات وقود مثل ما نعرفها اليوم؟ وشلون صارت جزء أساسي من كل مدينة موجودة؟
2: طبعا داني، محطة الوقود أو البنزين خانة يعني بلغتنا اللي احنا نقولها، فهي بأواخر القرن 19 لما ظهرت أول السيارات اللي تعمل بالبنزين، ما كان أكو محطات وقود أصلا، كان البنزين ينباع بالصيدليات. يعني هسه انت صيدلي ممكن تبيع بنزين؟
1: اول مره اسمع.
2: هو هذا الغريب، او بمحل لبيع المواد الكيميائيه. ليش؟ لان كانوا يستخدموه في وقتها بذلك الوقت بالتنظيف وبعض الاغراض الصناعيه، وما كان احد يتوقع انه الوقود يصير هو لملايين السيارات. فكان السائق يحمل عبوات البنزين بنفسه، يملي خزان سيارته بايده، ولما زاد العدد صار هذا الموضوع مو عملي، فلجأوا انه يغيرونه بطريقه بلشت من
1: واللي بدأت من عام 1905، حيث افتتحت أول محطة وقود مخصصة للسيارات، واللي كانت في مدينة سان لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. بالبداية كانت بسيطة جدا، مجرد مضخة وخزان للوقود دون متاجر أو خدمات إضافية، دون انتشار لسيارات بسرعة كبيرة. واللي بدأت بها المحطات الخاصة بالوقود تظهر على الطرق وبين المدن حتى تصير جزء ما يتجزأ من البنية التحتية الحديثة لكل مدينة.
2: طبعا بالبداية كانت المضخات بالإيد يدوية، بعدها بلشت تظهر المضخات الميكانيكية، بعدها الألكترونية لتقيس الكمية وبدقة. وبمرور السنوات ما أصبحت محطة الوقود مكان بس يتزودون به بالبنزين، صارت تضم متاجر صغيرة، خدمات صيانة سريعة، أجهزة لفحص ضغط الإطارات وحتى مغاسل للسيارات، وبعض الدول محطات لشحن السيارات الكهربائية أيضا.
1: زين، ليش هي مهمة لهذه الدرجة؟ لأنها تربط حركة الناس بالحركة الحياة اليومية، فمن دون توفير الوقود ممكن التنقل يكون صعب جدا، نقل البضائع، تقديم الخدمات. ولهذا تعد محطات الوقود عنصر مهم جدا بالاقتصاد وفي استمرار حركة المدن أيضا.
2: طبعا بداية القرن العشرين، يعني للمعلومة أنه بعض المحطات انطت للسائقين خرائط مجانية للطرق، يعني لما يجي يزود بالبنزين تنطيه خريطة، لأن أجهزة الملاحة ما كانت موجودة في وقتها، يعني ما كل اللي موجود هسه عندنا. فبالتالي كانت الخرائط الورقية هي وسيلة المسافر حتى يعرف طريقه ويعرف وين يوصل.
1: ممكن تبدو محطة الوقود مجرد مكان نتوقف به لدقائق، بس بالحقيقة تعكس تطور وسائل النقل، فويا كل مرحلة جديدة تتغير الخدمات اللي تقدمها. واليوم ويا انتشار السيارات الكهربائية بدأت بعض المحطات تضيف أجهزة شحن كهربائي، في إشارة إلى أن المستقبل الخاص بالتنقل يتغير باستمرار.
2: إذن من العبوات اللي انباعت بالصيدليات لمحطات حديثة تقدم الوقود والخدمات المختلفة، محطة الوقود قطعت رحلة طويلة رافقت تطور السيارات على مستوى العالم، وكل اللي نعرفه ممكن اليوم هو مألوف وروتيني بالنسبة لنا وراء قصة غريبة مثل الصيدليات اللي يبيعون بها بنزين. فيبقى التطور هو أساس لابتكار الأشياء الجديدة وتحديثها.

0: مع نهاية حلقتنا أنا أطالب أن ترجع محطات الوقود بالحالية إلى ما كانت بالسابق حتى نبيعها بالصيدليات ونكسب أكثر، بما أني أنا رجال دا أدرس صيدلة. فوصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أنكم استمتعتوا ويانا، عرفتوا العديد من المعلومات المختلفة، بدأناها بالآيس كريم وحاليا بمحطة الوقود. نقدم لكم التحيات من أسرة برنامج بالعربي.
1: أكيد أحلى تحياتنا للكل بدون استثناء، ونتمنى لكم الخير وتبدأون أيامكم دائما بأمل، لأن كل صباح وفرصة جديدة حتى تكون بداية أجمل. تحية لكم من أسرة البرنامج الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، من فرقان ميثم بالسوشيال ميديا أحلى التحيات، هذه تحيات دانيالو، وتحياتي سهاد ربيع، وتحيات مخرجنا عمر جهاد.

السد العالي للكرة العراقية جمولي من الأسماء اللي ما يطويها الزمن، ما كان مجرد لاعب، كان جزء من تاريخ العراق الرياضي. هو جميل عباس، انولد بمنطقة الكسرة ببغداد عام 1927 ضمن عائلة انعرفت بحبها للرياضة، واختار أنه يصنع اسمه بموهبته وإصراره، وبزمن ما كانت بيه لا الملاعب الحديثة ولا المدارس الكروية ولا حتى المعسكرات الاحترافية. بدأ مسيرته مع فريق الحرس الملكي، وبعد ما قامت الجمهورية لعبوا يا فريق الفرقة الثالثة، وكان من أوائل اللاعبين اللي خلوا البنات الأولى لرياضة الجيش العراقي، وهو واحد من الأعضاء المؤسسين للمنتخب العراقي بعد ما تم اعتماده رسمي.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: قعدتك لساعات طويلة بدون حركة لأن عندك شغل، هذا الشيء خطر جدا، ويا الوقت راح يتأثر جسمك بالكامل مو بس ظهرك ورجليك. حاول تتحرك شوية داخل المكان أو تتوقف لي دقيقة حتى تعيد نشاطك بشكل بسيط، وبالتالي تحافظ على صحتك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الدموع مرتبطة بالعواطف وبمشاعر الإنسان، فكل ما حس الإنسان بمشاعر قوية راح تنشط عنده مراكز العاطفة بالدماغ وتنطي إشارات للغدد الدمعية حتى تنتج الدموع. والإنسان هو الكائن الوحيد المعروف علمياً أنه يذرف دموع عاطفية، ويعتقد أن هذه القدرة تساعد على التعبير عن المشاعر وتعزز الترابط والدعم بين البشر.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

إذا محتاج تقدم طلب رسمي فخليك ويانا بالثواني الجاية، لأن الطلب الرسمي هو وسيلتك حتى تتواصل مهنياً أو إدارياً وبطريقة منظمة وواضحة، وبالتالي تحصل على الخدمة أو الإذن أو تحل المشكلة اللي تمر بيها. الصياغة الصحيحة راح تزيد من فرصة قبول طلبك، وراح تحافظ على احترام العملية الرسمية أو الروتين اللي ماشي بيه شغلك. فمبدئياً لازم تحدد السبب الرئيسي للطلب والغرض منه قبل ما تكتبه، وتخلي الهدف محدد ومباشر حتى يفهم المقابل. استخدم الصيغة الرسمية واللائقة، وبلش بتحية رسمية، وقدم نفسك إذا لزم الأمر، وخلي الوضوح موجود بالطلب وباختصار. وإذا طلبك يستوجب معلومات ضرورية أو مستندات، ارفق هوية الطلب وتجنب الإطالة غير الضرورية، واختم بجملة شكر أو احترام. وتذكر أنه تقديم الطلب الرسمي بالطريقة الصحيحة هذا يعكس احترافيتك واحترامك للجهة اللي تستقبل هذا الطلب، وراح تزيد من فرص تحقيق هدفك وتترك انطباع إيجابي عن شخصيتك.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أيوة بي اف ام 100.5 ومنها دع كل اللي يسمعون يعرفون شي بديد عن الإسعافات اللي هي مع إذا أنتوا عدكم عنها إذا دربتوا أو طبتوا أو حاولتوا توصلون من خلال الفيديوهات اللي توعي بهذا المجال. ليش؟ الإسعافات الأولية الوعي اللي ينقذ الحياة، فالثواني لما أي طارئ ممكن تكون الفاصل بين الحياة والخطر. الإسعافات الأولية مو بطولة وبس، هي شجاعة وهي معرفة هادئة تقدر توجه إيديك لما الكل يكون مرك، لأن الدم ما ينتظر طبع والتنفس ممكن يعطيك فرصة ثانية، بس الوعي بهذا المجال هو اللي ينقذ الحياة. فالإسعافات الأولية مو بس مهارة، هي مسؤولية إنسانية، فحاول تكون هادئ تباك خليك بعيدة أمن المكان، وإذا اقترب من المصاب عشان تسعفه بطريقة الصحة، وحاول طلب المساعدة مباشرة وحدد موقع، فالإنقاذ ما يبدأ بس بالعافة يبدأ بالوعي. تعلم اتدرب وخليك جزء، لأن الحتى ما تنتظر قبل الطوارئ.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

يومنا بالعراق ممكن نشوف به 4 فصول، والأجواء عموماً ممكن تشوفها يوم حارة، يوم باردة، يوم مطر، ويوم بلا مطر نهائياً. هذا الاختلاف والتقلبات مثل مزاج بعض الناس، بس على العموم خليني أذكر أنه هذه الأشياء هي إحنا سببها. هذه التغيرات مو مجرد ظاهرة مؤقتة، هذه إشارة تحذيرية من الطبيعة لكل البشر، وهذه دعوة للوعي حتى نشتغل ونحافظ على بيئتنا ومستقبل أطفالنا. فهذا التغير المناخي يهدد هواية أشياء، منها مصادر المي والزراعة والصحة، وكل خطوة تأخير راح تزيد هذه المخاطر اللي نواجهها. خلينا نبدي ونغير عاداتنا اليومية، يعني نوفر طاقة، نحمي المي، ونزرع هواية أشجار. فالتزامنا هو الطريق الوحيد حتى نواجه تغيرات هذا الجو ونعرف إحنا بيا فصل.

المراجعة بدوائر الدولة متعبة جداً بسبب الروتين ومرات الضغوطات ومرات أكو ناس ما تتحمل، بس خليك على وعي أنه أكو قانون عقوبات عراقي اللي هو 230 المادة منه بتقول أنه كل شخص يتعدى على موظف يهينه أو يهدده أو يقاومه أثناء تأديته للوظيفة، وكل من سب الموظف أو هدد شرطي أثناء تأدية العمل أو عرقل ضمن دائرته الحكومية راح يعاقب بالحبس مدة ما تزيد على 6 شهور. فإذا اختلفت ويا أي من على 6 شهور، فإذا اختلفت

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

المتبادل، فإذا تأخرت على أحد لا تتردد أنه تعتذر له، وإذا وعدته فخليك صادق بالوعد، وإذا أخطأت ما بها شي تتحلى بالشجاعة وصلح هذا الخطأ. فحاول أنه يكون الاحترام داخل بكل تفاصيل تعاملك ويا الناس، وابتعد عن السلوكيات اللي تزرع الحقد أو تثير النزاعات. خليك مصدر للهدوء والسلام مو العكس. فالمطلوب مو تكون مثالي ويا الكل، بس على الأقل ما تكون سبب بالضرر أو الأذية للآخرين. وحتى التجاهل أحياناً ممكن يكون أحسن من أنه توقع بالخطأ.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

باليوم الواحد تمر عليك هواية أشياء تشوفها وتحكم عليها. ممكن تصرف من شخص نبني عليه حكم كامل، بس إحنا ما نعرف شنو الظروف أو القصة وراء هذا التصرف، فدائماً انطي للآخرين فرصة تفهمهم ولا تسرع بالحكم اللي راح يخليك تظلم الأشخاص. وذكر أنه وراء كل إنسان أكو قصة ما تعرف منها أنت إلا الجزء الصغير.

0: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.
1: Wine or water?
2: Something about a cold drink. I don't know. I'm delirious.

تعرف أنه احترام وقت الآخرين يبدي من تقليل اللي يشتت انتباههم؟ وحتى تحافظ على التركيز والفعالية بالحوار ضمن الاجتماعات واللقاءات لازم يكون تليفونك صامت، لأن التفاصيل الصغيرة تصنع فرق كبير طبعاً بجودة التواصل. فمجرد أنه يرن التليفون بطريقة مفاجئة رح يقطع سلسلة الأفكار ويشتت انتباه الحاضرين ورح يأثر على سير الحديث. لذلك أفضل شيء خلي تليفونك صامت.

الأكل هو الشيء اللي ما نقدر نستغني عنه، والعراقيين يتلذذون بأصناف مختلفة من الأكل. بس بنفس الوقت لازم ننتبه، لأن داخل جسمنا أكو نظام دقيق يشتغل بهدوء وباستمرار، يحول هذا الأكل الطاقة تساعدنا أن نعيش يومنا بطريقة صحيحة. والمعدة تشتغل بدون ما تتوقف وتتعامل ويا كل الأكل اللي يدخل لها واللي يستحق أنه يكون مختاري بعناية. فاختياراتك للأكل بنوعيته وكميته راح تنعكس مباشرة على صحتك بصورة كاملة وعلى المعدة بصورة خاصة. فانتبه لأكلك وخلي التوازن هو الأساس حتى تريح معدتك مو تعبها.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

سمعتك مو لعبة، احسب حساب لكل تصرف ولكل خطوة، لأن هنا أنت تبني صورة عنك ويا الوقت، كلامك، تصرفاتك وبأسلوبك ويا الناس، وكل موقف تمر به وكل كلمة تطلع منك، هذا كله يترك أثر ممكن يرفعك أو يقلل من قيمتك دون ما تحس. لذلك لا تتعامل مع تصرفاتك وكأنه هي لحظة وتنتهي، لأن الناس تتذكر والسمعة تبقى أطول من الموقف.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.